0: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa ifdalih wa syukru lillahi ala taufiqihi wa in'amih. Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasulut da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bada bi amrin bada fi bi nafsih wa sana bi malaikati bi kudsih wa qala ta'ala inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wardu anna warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir, Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma fir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala tajal fi kulubina ghilla lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawhir kulubana bil Qur'an. Allahumma zakki nufusana bil Qur'an. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih walata umuril muslimin wa waffiqhum lil 'adli 'ala ri'ayatihim والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب رعية إليهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزجنه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر أعداء الدين وأن تجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أفرغ علينا اللهم أفرغ عليهم صبر وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة إلى أي أن تبلغ صلى الله عليه وسلم. الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.